0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 5 መስከረም መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንኣባላት ኮሌጅ ኦሪኤል ኦክስፎርድ ተቐቢሎም ዝለገሱሎም ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ክልተ ኢጣልያውያን ዘርአ ክነታት ንዝመፁ ተመሃርቲ ተቐቢሎም ዘካፈልዎም ቃለ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ንርእሰ ብሔር ሪፓብሊካዊት ሃገረ ላቲቪያ ንኤድጋር ሪኬቪች ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ኣብ ሃገረ ኢንዶኔዥያ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መጽናዕቲ መንበረ ሊቃውንት ብዛዕባ ብድሆታት ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ብፁእ ኣቡነ ስኮት ማኬጅ ብዛዕባ ፖሊሲታት ሃገረ ካናዳ ኣመልኪቶም ንዜና ቫቲካን ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቲ ወትሩ ቀዳም እነቕርበልኩም ብመንእሰይ ናሆም ጳውሎስ ዝቐርብ መደብ መንእሰያት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 5 መስከረም 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ ኣባላት ኮሌጅ ኦሪኤል ናይ መንበረ ጥበብ ኦክስፎርድ ተራኺቦም ንቅዱስ ጆን ሄንሪ ኒውማን ከም ኣብነት ናይ እምነትን ኣመክንዮን ገይሮም ክርእይዎ ድማ ጻውዒት ኣቕረብሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ዓርቢ ምስ ላዕለዎት ኣሕሉቕን ብፆቶምን ኣባላት ናይ ኮሌጅ ኦሪኤል ተራኺቦም እዚ ብ1326 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ንጉስ ኤድዋርድ ዳግማዊ ተመስረተ ኮሌጅ ኦሪኤል ወግዓዊ ስሙ ቤተ ቅድስተ ድንግል ማርያም ዘኦክስፎርድ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ካብቶም ቀዳሞት ተመሃርቱ ድማ ቅዱስ ጆን ሄንሪ ኒውማንን ካልኦት ክልተ ተሸለምቲ ኖቤልን ዝኾኑ ይርከብዎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘካፈልዎም ቃለ ምዕዳን ነቲ እዚ ኮሌጅ ዘለዎ ነዊሕን ግኑንን ታሪኽ ብምዝካር ኣብ ብዙሕ ለውጥታትን ቅልውላውን ክርስትያናዊ መንነቱ ብምዕቃቡ ንኣድዎ። እዚ መንነት እዚ ንኮሌጅ ኦሪኤል ከም ኣካዳምያዊ ትካል ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓቀይና ናይ እምነትን ሊቃውንትን ማሕበረሰብ ብዕምቆት ትርጉሙ ክገብሮ ዝኽእል ክቕጽል ዘለዎ ወሳኒ ቁም ነገር እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንምስክርነት ቅዱስ ኒውማን ዘለዎ ማድናቆት ብምግላጽ ኣብ ተግባራቱ እምነትን ኣመክንዮትን ዘይፈላለ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሂወቱ እውን ብዘደንቕ መንገዲ ዘርኣየ ብሩህ ኣብነት ሊቃውንቲ እዩ ክብሉ መስከሩሉ። እዚ እንግሊዛዊ ካርዲናል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ዓመተ ምህረት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅዱስናኡ ተኣወጀ። ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ድማ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሊቅ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ተኣወጀ። ቅዱስ ኒውማን ድማ ምስ ቅዱስ ቶማስ ዘኣኩኖ ከም ተራዳኢ ጠበቓ ካቶሊካዊ ስነ ትምህርቲ ተባሂሉ ተሰየመ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብቲ ዘካፈልዎ ቃለ ምዕዳን ሃይማኖታዊ ርድኢቱ ኣብቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ብሕታዊ ርክብ እተመስረተ እኳ እንተነበረ ደረጃ ትምህርቱ እውን ክቡርን ተግባራውን ብምንባሩ ሓሳባቱ ዓብይን ጭቡጥን እዩ ዝነበረ በሉ። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ንኮሌጅ ኦሪኤል እቲ ቅዱስ ኒውማን ንመላእ ሰብኣዊ ኣካል ዝሓቆፈን ንኽቡር ዋጋ ትምህርቲ ምስ ሰብኣዊ ክብርን ፍትሕን ንሓባራዊ ረብሓ ናይ ምግልጋል ክእለትን ዝለክዖ ክርስትያናዊ ስነ ምዕበያ ዳግም ክቕበልዎ ተማሕጸንዎም። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መዳያት ትምህርቱ ብፍላይ ኣብ ዘመናዊት ዓለምን ብድሆታትን ኣገዳሲ ምዃኑ ወሲኾም ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቐጺሎም ሊቃውንቲ ናይዚ ኮሌጅ ንሓቂ ብትብዓት ክደልዩን ነዚ ኣገዳሲ ስነ ሰብኣዊ ራእይ ከስፋሕፍሑን ድማ ጻውዒት ኣቕረብሎም። ከምዚ ድማ በሉ፣ ከም ውፅኢቱ ድማ ዕየኹም ምስ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ብፍላይ ከዓ ምስቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልቢ ምስ ልቢ ኣብ ዝግበር ርክብ ብሓቂ ዘቀላጥፍ እዩ ክብሉ ቃለ ምዕዳኖም ዛዘሙ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتا كابتي اب مولفيتا ابزرك كاب زوباوي عبي زرعك هنات بيوس مبل عصر تحادة كموان كاب ابسكوبوساو زرعك هنات افيرسا نزمسو ايطالياويان تمهارت زرعك هنات ابزلق قسوك على معدان ماكل ناي زرعك هنات او تمكرو مستمام هرزخوانا قويتانان مدحانيناني يسوس كريستوس نمنبار ممهاريو كبلو معدوهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتا نتوم كاب كلتا ناي هاقر ايطاليا زرعك هنتات اب مولفيتا بوليا زرك بيوس مبل عصر تحادز التسامي زوباو زرعك هنتن كموهن كاب ابسكوبوساو زرعك هنت افيرسا كامبانيان نزمتو تمهارتي تقبلوم كالم عدان لقسولوم رسالي كان باباسات ابتزكاف الوو كالم عدان مصنعتن سنة تمهرتن كموهن درجاتات قعزون ادلاير قوحيتات ناي سنة معبيا مخانوكوا انتا ملكتولوم مس املاخ ابزل لووم ركب التمسرتك خوون كم زل لووون اقلحو رسالي كان باباسات ليوناس عبوم بزعبا حريت نايتوم عصر توكل التحواريات زغلز كابون جيل ماركوس توسد سبساب بمستنتان نزرع كهنات حدا نايتوم اكرو اوان كبلو غلطو زد ما مسقويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نمنبار ناب كرن مدياب كم مخانو دما افلطو هابلو عباو دما ناب كريستوس كنبت سحن لعلو خلو مسقو كنسان نعن نخيلينا بمبال قدو سابونا ما اكل نايزرع كهنتاو تمكرو يو كبلو عمل الكتولوم غيتانان مدحانيناني يسوس كريستوس لكع كم هاوارياتو ندق سبات ناب كهنت كم زصوع من ملو بملو ناس امرجا غيرو كم زحاريو منون زكيروم غيتانان مدحانيناني يسوس كريستوس نتوم زحاريوم ناب غزار اسو صوعوم زمالت كا بخبر زيكونس بنص امرجا ناي اغزيابهر ابو طرايو كل ساعة زبينان فتصيمو زيغوهينان ملكتن مبصعان ناينا صافقريو كبلون اسمرولو رسالي كان باباسات ليون قصيلوم اتوم نكهنات زتصوعو سبات ابزرع كهنات مهلاوم نملا بيت خريستيان ملك التسفا مخانو ازخاخروم نابخاتكم ابيله كتمتن كلخو بزعباتين عاعون نبيت خريستيانون هيواتكم موفايكم زلوو صباقن نتي ابال باب من سيات حشوخ كاب مبال زي سلكيو دنق زخونا املاخن احاسب كبلو املكتولوم زرع كهنات كم قدمو لومون ادلاي مخانو غلصو قدوس ابونا كم زغلصو اما اكلتا فتنتن چاو چاو تان زملا عالم نمستو عال غزي زهب ناي سنه معبيا اوان اگداسنت كم زلوو اتريروم تزاربو ابرس زون يبلو قدوس ابونا غيتانان مدحانينان يسوس كريستوس نحوارياتو كم محبرسبن كم زراكنتن غيرو كم زصوعون بمزخخار اگداسنت محبراوي هيوت اغلحو تمهارت زراكنت مس غيتا بحتاو غعزو طراي كغبرو اي تصوعون يگداس كلسا نصباقن اي بيت خريستيان كم حمرت كردوون كريوون علوم بلو امو داتا رسالي كان باباسات ليون كم زغلصو سنه معبيا زرع كنت اتي امبا معقوب سلا زيكونه كاب كرن مورادون زتقالليو كما هواريات تمهارت زرع كنت ون نتي كاب غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس زرهبو حدش هيوت ناملا عالم انت خم حلالفو تصويعوم يوم سلازي كاب تمبا كتوردون ناب حزب هاجركم كتلا اخون تصويعكم اللهم بلو حدا كاهن نخلو صباقي امنات ابي يسوس كريستوس بمبسار نصباقي مدحانوون كسبخ زتا تصوعيو زمالت دما نتي بإنونا قدس دنجل مريم زتوهبنا مدحان ممسكار مالتيو كم تنساز قبرتو نقويتانان مدحانينان يسوس كريستوس معالتاوي حراي كنبل تساقام انتخن ركب ناب قدس دنجل مريم بحدري كنوفة اللونا كبلو عدموهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نزوم تمهار تزرع كنت ابزكا فلووك على معدان نتمهارو زرع كنت راي زي كونس نصدرا بيتو موون بسم قدسناتو من بسم ملا بيت خريستيان امس قنووم
1: زي زينا فاتيكان ايو اب هاگر كندا اب غلفولي كنتات مرعت منفس او قسنت نوتات درات سم ابلاخ كي تقصو زخل كل حدش ممرحي واتسيو يركب نزي نقرات عملكي توم بسو عبونا سكوت ماكيك مزينا فاتيكان ابزغر وروق على محتد ازي بوليس ازي كسعوز غيل حدقن يا صعبينن نزي ممرح ازي زب صحي من قدن نزي نمهدع زي تمسرهتين عايزي تفال علي امنتات كوميتين كنداويان كاتليكاويان زلوهم تسفان عملكي توم مبريهي هيبوم بعلت اسران تشعاتن حمله كل تشعن اسران شدشتن من قصة كندا وتعدراو مسلطن عبالات سراويت كندا او وتعدراو كنتاز قبرو منفسا واسطن تنوتاز بالسند او سيئو ازي سند زي اب حيل مكل غال كندا بزعباز اللو منفسا ونت حدش ممرح زحازي ايو زخون سب كاب زخون امنت زمسو مراحتي منفسا وقسنت نوتعدرات ولن تنياتات تمارو قزياو سرح تنياتات تخونا ترتي يخونو زخونو سرح تنياتات منيستر مكل غال حقر مسوك عاوي سرح من قستي عبز تأساسر زخون في السامي نام لغز تكز زخون قوان قواغ تكامو عيفك دلو من ايو اغتما مرحكم زغل صوزو سان ازينا تينا ايزي تفلالي منفسا ولمدتات كبرن حلغا ننا سنت حلنا نهايمانو تاو مقلسي تاتن مخبار تبايلو زتوسن ايو يخون نمبر نبزحات سبات زي امنتاتن كبرتاتن زي بقات تامستي عب عملاق زلوم امنت زي تأساسر ايو باباس منفساو قسنت نواتات درات كندا بسو عبو نسكوت ماكيك مسل نايتوم مراحتي منفساو قسنت نواتات درات نمكل غال نزي حدش بوليسي زكاو مقلسي او تي ام اللوو بسو عبو نماكيك كمز اسمرولو اتس اقام نطوم مراحت منفساو قسنت نواتات درات راي مدرات اي كونن يقداس اتكونتات كابون العلز عبية ايو إذا قال سيزي عبزي زمناوي ديموكراسي أو سرعات ناي حكي على ماونة انتاي مالت مخانون كفوت على ماونة انتاي مالت مخانون زملكت إيو زي تفال علي حقرات بزي تفال علي من قدي قال صالو اللوا إذا دما ناي تي قال سي كنداوي ترقوم إيو اتحدش ممرح مسواسي مني سرم كلخال حقر كندا نتي بوليسي نخلو مابالات سراويت كندا زلوهم سنمكبار اون منفساون دليتا زحاش ملاش المهاب زعلم مخانو قليتوو منفساوي مستنتان مهاب حادة كابتين اشتكفال سراح مراحة منفساو قسنتن وتعدرات يخون بر اتو قداغن كابو زي سقر سعبين اللوو بسو ابونا ماكي كمز كراخر وو ازي بوليس ازي اتا هاگرن سراويتن ناب قدمي دابز سقمول زلو اوان على ماونت انتاي مالت مخانون هايمانو تابزباو مدرخ زلو بوتان نموسان كم مرحيك وينو يقلقل اللو بسو ابونا ماكيك بزحات سبات نترقم هوا تومن علام ومن منفساو دحنا تومن كاب عملاق فاليوم كريئوا كمزيك لو قلي توم اتما مرحقين ازيك فلا زيدا فافي ايو ازيد ما مستي بسنو عزيت عمان اللو امنت الناس انت حلنان زيت صابا ايو بزمقنيات ازي اتما مرحي ازيو زحشاكل ايو ايلوم ازي حدش ممرحين كاتلي كاويان تراي زيت صلو ايكونن بسو ابونا ماكيك نايزي تفل علي امنتات كوميتي مراحتي منفساو قسنت نواتات درات كندا زي تبهل قجل ابال ايوم اتو كوميتي بزعباتي ممرحي سكفتاتات كوان تهلوو اتوان باباس جن قزي وسيدون بفتحاو من قدي مس من قستي صبوغ زمدنا زلوهم كخونو كمز دليو اسميروم لو من قستي كفوت على ماونت كفكد عبابالات سراوي دماناس انت حلنا كهلو فتصوم طلبالو ازي دما غنا كرقاقات زلوه قداي ايو اتعلاما نطوم وتهدراوي ينفورم زي لبسو دا كتبعاتيون دا كانستيون بيزي افلالاين بتوعي من قدن دا قفن مهاب نتي قداي بسلاماو من قد مفتاح ايو ازي حدش ممرحي زي نتي حيمانو تاو مقلس ايطاطا بزباو بوتاطات ناي مدرات مسرح زي جمره ناي مجمر تاسق قمتي اي كونن بكل تشعين عصر تحمشته لعلواي بيت فرد كندا بزهابه وصانيه منقستي عب هايمانوتن امنتن ايدو كأتو يبلون بانصارو منقستي عبزو قدائي زي قلل تنيا كوينو كترف عالوو ازي مالت دما ناحادة فلوي امنت كدقف ويكا عقت يبلون ازي دما نطوم امنت زي بلوم وون معري ملكت كبل وسينو نيرو يخون مبرمس الزينا يكل التشعين عسران شدشتن بوليسي تتاعيزو تحطو اتينا يساقني وساني كما يكترقوم الوز بالكوينو اللو بسو ابونا ماكي كمزق لسوو نقليوم سبات الزمالت كابا حيمانوت ناس عموخان مالت ايو نقليو دماتو وساني بزعبا حيمانوت ناي مغطال ناس النت وي حيمانوت زي مغطال كوينو مسالات الناس النت مغلطن زحلو يوز بالامنت علنا نتي تخكلنيا ترقوم حجي عبيات فرديكو بيكن لعلاوي بيت فرد كندا نيري ايوو اللوو كمي إلنا قنابز درجاز بسحنا اتحبرة ساب كمي إلو نابز كلتا وسانيتات عبتر بيزاز غرب اللووان بسعوز بالحطومس كرب دما نايبسو ابونا ماكيق ملسي كاب كاتليكاو الرائيات كريسياناو سرعات تسعيرو ايو اتحبرة ساب بكريسياناو كبرتاتن بكريسياناو سنمكبارن كمون بكريسياناو رائيين الرائيان كمحادر اللوز بالحساب كدمحاتيروان عنيو ايو ቤተ ክርስቲያን ናብ ሓደ ፍጹም ሓድሽ ምዕራፍን ኩነታትን ኣትያ ኣላ። ኣብኡ ድማ ዓለም ከምኡውን ምዕራባውያን ደጊም ክርስቲያን ኣይኮኑን። መንግስታት ሕጊ ንምውፃእ ካብ ክርስትና መምርሒ ስለ ዘይደልዩ እዚ ሓቂ እዚ ግሁድ ኮይኑ ኣሎ። ፍጹም ሓድሽ ናይ ዓለም ኣረኣእያ መጺኡ ኣሎ። ኣብ ሓድሽ ኩነታት ኢና ዘለና። እዚ ዓለማዊ ኩነታት እዩ። ክርስትያናዊ ስርዓት ተሳዒሩ እዩ። ኣብ ህዝባዊ ህይወት ሃይማኖት ዘለዎ ቦታ ዳግማይ ኣብ ምትርጓም ንርከብ ኣለና ክብሉ እቶም ጳጳስ መምርሒ ሂቦም።
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ሊቃውንቲ ፖለቲከኛታት ኣዋፈርትን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮን ኣሕሉቕ ገዳማትን ተጣባቕቲ መሰላትን መንእሰያትን ብዛዕባ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ግዜና ዘለዉ ዓበይቲ ብድሆታት ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ንሰብኣዊ ክብርን ሕውነትን ሰላምን ብኸመይ ከም ዘገልግል ንምርግጋጽ ንምስትንታን ኣብ ኢንዶኔዥያ ዓውደ መጽናዕቲ ኣካይዶም። እቲ መንበረ ሊቃውንቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓለምለኻዊ ስነ ትምህርታዊ መርበብ መናብርተ ጥበባትን ተመራመርትን ብምንቅስቓስ ጉባኤ ሊቃውንቲ እተወደበ ናይ ምትሕብባር ዓውደ መጽናዕቲ ብምክያድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሃገረ ኢንዶኔዥያ ንመበል 11 ኣህጉራዊ ኮንግረስ የካይዱ ኣለዉ። እዚ ድማ ዓለምለኻዊ ጽልዋ ዘለዎ ጭቡጥ ውጥናት ንምትብባዕ ዝዓለመ እዩ። እቲ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 6 መስከረም ዝካየድ ናይ 3 መዓልቲ ኮንግረስ ኣብ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎትን ሰብኣዊ ህዋሳትን ዘተኮረ ኮይኑ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ንሰብኣዊ ክብርን ሕውነትን ሰላምን ኣብ ምድንፋዕ ከም ዝውዕል ንምርግጋጽ ግብራዊ መንገድታት የናድሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ እዚ ዓውደ ጉባኤ ንኻልኣይ ዓመት ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘካየድዎ ታሪኻዊ ሓዋርያዊ ዑደት ናብ ሃገረ ኢንዶኔዥያን ከምኡውን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ዓብዪ ኢማም ናስሩዲን ዑመርን ኣብ መስጊድ እስትቕላል ጃካርታ ንዝኸተምዎ ኣዋጅ እስትቕላል ንምዝካር ዝካየድ ዘሎ እዩ። ተሳተፍቲ እቲ ኮንግረስ ናይ መንበረ ሊቃውንቲ ብግዲኦም ናይ ገዛ ርእሶም ሓደ ኣዋጅ ባሊ ዝተሰሚየ ሰነድ ከቕርቡ እዮም። እዚ ድማ ናብ ሓባራዊ ረብሓ ዘተኮረ ስነ ምግባራውን ኣብ ሰብኣዊ ኣካልነት ዘተኮረ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ንምድንፋዕ ሓባራዊ ቆራጽነትን ዘመልክት ከቕርቡ እዮም። ኣብቲ ኮንግረስ ኣብ ዘቕረብዎ መደረ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ክቡር የኔታ ኢንዱኒል ጃናካራትኔ ካንካናማላጅ ብዛዕባ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎትን ስነ ሰብኣዊ ትርጉምን ካብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሰነድ እስትቕላል ኣብ ዝኸተምሉ እዋን ዘቕረብዎ መደረ ብምጥቃስ ብርሃንን ምርኻብን ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ኣስተምህሮ ኣካፊሎም። ነታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዘዳለውዋ ሓዳስ ዓዋዲት መልእኽቲ ግሩም ሰብኣውነት ኣብ ግምት ብምእታው እውን ክቡር የኔታ ካንካናማላጅ ብዛዕባ ኣድላይነት ብርሃን ካብ ኣምላኽ ከምኡውን ብዛዕባ ኣገዳስነት ምርኻብ እውን ኣስፊሖም ገለጹ። እዚ ድማ ርክብ ምስቲ መልእልተ ባህርያዊ ዝኾነ ኣምላኽ ምስ ገዛ ርእስና ምስ ካልኦትን ከምኡውን ምስ ተፈጥሮ ወይ ምስ ፍጥረት ምርኻብ ማለት እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቴክኖሎጂ ንጽቡቕ ይኹን ንሕማቕ ክንጥቀመሉ ከም ዝከኣል ዝሃብዎ መዘኻኸሪ ብምዝካር ደቂ ሰብ ብሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት እንታይ ይሃንጹ ከም ዘለዉ ሓተቱ። ክቡር የኔታ ካንካናማላጅ ከም ዝገለጽዎ ደቂ ሰባት ንሓባራዊ ረብሓ ክንጥቀመሉ ዘኽእለና መፍትሒ ንምርካብ ብዙሕ ድምፂ የድሊ ከም ዘሎ ድማ ኣስመርሉ። እዚ ድማ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ዝሓትት እንተላይ ንሰብኣዊ ክብርን ነጻነትን ቆራጽነትን ክግበር ንሓቅን ውሳጣዊ ህይወትን ንምዕቃብ ንሰብኣዊ ርክባት ንምድልዳል ትምህርትን ፍትሕን ምትሕብባርን ሓድነትን ከምኡውን ሓባራዊ ረብሓ ንምምዕባል ክኸውን ኣለዎ በሉ። ክቡር የኔታ ካንካናማላጅ ኣስዒቦም ንቴክኖሎጂ ክነጽጎ ወይ ከነምልኾ የብልናን፣ ኣብ ክንዱስ ንሕይወትና ትርጉምን ብርሃንን ዝህብ ርክባት ንምምዕባል ክንጥቀመሉ ከም ዘሎና ብምግላጽ መደረኦም ዛዘሙ። ዕዮና ንሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ናይ ምቁፅጻር መሳርሒ ዘይኮነስ መሳርሒ ሰብኣዊ ብልጽግና ከም ዝኸውን ንምግባር እዩ። መተካእታዊ ንምርካብ ዘይኮነስ ንሰብኣዊ ርክባት ንምድልዳል ዘኽእል መሳርሒ ምእንቲ ክኸውን እዩ። ምንጭ ጸልማት ዘይኮነስ ብርሃን ንምድላይ ዝሕግዝ መሳርሒ ክኸውን ስለ ዘለዎ ድማ እዩ በሉ።
2: ስነተይ ወይታ ስነተይ ኦ ስነተይ ኢየሱስ መደብ መንፈሰይ ኣ ስነተይ ጎይታዩ ስነተይ ስነተይ
3: ሰናይ እዚ ሬድዮ ቫቲካን ኣብ መለመልእሰያትኩም ዘለኹም ብክርስቶስ ኣሕዋትናሓትን ምሳኹም ዘለኹም ሓዊኹም ናም ጳውሎስ እየ ኣብ ዘለኹም እግዚኣብሔር ምሕረቱ የብዝሓልኩም እናበልኩ ዝሓለፈ ሰሙን ቤተ ክርስቲያን ኣደን መምህርን ዝብል ተኸታታሊ ትምህርቲ ቀዳማይ ክፋል ናባኹም ኣቢልና ነርና ኣደ ከም ዝኾነት እውን ርኢና ነርና ሎም ዓንቲ ድማ ካልኣይ ክፋል ንሳ ትምግበካ ዝብል ኣርእስቲ ከም መምህር መጠን ኣብዚ ቤት እዚ ገዛኻ ኮይኑ ክትስማዓካ ከም ዘሎ እዛ ኣደ እዚኣ ክትምህረካ ንከላ ማለት ቤተክርስትያን ከም ውሉድ ኮይንካ ከም ኢልካ ትቕበሎ ንምንታይ ኸሳ ዝሓላፍነት ዝተዋሂባ ንክትምህረካ ጎይታ ፈቒዱ ነዚ ክንርድኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሎሚ ግን ብቕልል ብዝበለ መንገዲ ብቕልል ዝበለ ኣብነት ነዚ ሓሳብ እዚ ክንገልፆ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ድማ ክትከታተሉ ንካልኦት ውን ከተካፍልዎ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዕድመኩም ፈቱ። ኣብ መእተው እምበኣር ፍቁራን ኣሕዋት ብቕልል ዝበለ ኣብነት ክንጅምር ደስ ዝብለኒ ሓደ ዝተወልደ ቆልዓ ፀባ ክደሊ እንከሎ እቲ ዘርእዮ ምልክታት ድምፅታት እዩ ቃላት ገይሩ ዘውፅኦ ወይ ድማ ዝነግሮ የብሎ ታደ ግን እቲ ዘድልዮ ትፈልጥ እያ። ስለዚ ኣብቲ ፀባ ሰትየሉ ዘለዎ ሰዓታት ፀባ ጥባድ ክረኽበሉ ዘለዎ ሰዓታት ደቂሱ እንተፀኒሑን ኣተስኣ እያ ፀባ ተስትዮ። ቤተ ክርስቲያን ድማ ንነፍሲ ወከፍና ፍቁራን ኣሕዋት ከምኡ እያ። ቀዳሜቲ ነጥቢ ክንሪኣ ዝደሊ ድማ ቤተ ክርስቲያን ትምግበካ ዝብል እዩ። ዝበዛሕና ፍቁራን ኣሕዋት ብዛዕባ ኣቦ ነፍሳይ ትነብር ከም ፀሎት ቅድሚ ምርዳእና ከይተረዳእና እንከሎ ክንፅልዮ ጀሚርና ትምህርቲ መስቀል ክንገብር ከለና ውን ተመሳሳሊ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ እውን ከነፅንዕን ከለና ከነንብብን ከለና ቤተ ክርስቲያን ሂባትና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ተቐዳሜቲ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 2 ኣነ ፀባ መገብኩኹም ዕፁብ መግቢ ክትምገቡ ድልዋት ኣይኮንኩም ንብል እዚ ከነኣእሶም ኢሉ ይኮነን እዚ ኣብ ናይ ስድራ ቤታዊ ኣካይዳን ኣገባብን እዩ ዝርአየና ዘሎ ከም ኣቦን ከመደን ኮይኑ ክናብዮም ከሎ ሰብ ቆሮንቶስ እዩ ንፁር ትምህርቲ ንፁር ኣረዳዳ ኣገባብን ዘርእየና ዘሎ። ንፉዕ መምህር እንተደኣኹም ከዓ ከምኡ ኢኻ ትገብር ነቲ ሰብ ኣብቲ ዘድልዮ ግዜ እቲ ዘድልዮ ኢኻ ትህቦ። ቅዱስ ሲሪል በዓል ኢየሩሳሌም እውን እቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝመሃሩ ዝነብሩ ሓደሽቲ ክርስትያን እውን ከይተረፈ እንታይ ይብሎም ነይሩ ኣነ ፀባ መገብኩኹም ፀባ ክብለኩም ከለኹ ድማ እቲ መሰረት ናይ እምነት እቲ መጀመርያ ክትምሃርዎ ዘለኩም እየ ዝምግበኩም ዘለኹ ይብሎም ነይሩ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና በዓል ፍቁራን ኣሕዋት ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ንዓኻ ንኽኸብደካ ዘይኮነ ንዓኻ ንኽዕብየካ እዩ እቲ ዕላማ ናብ ጎይታ ንክትመፅእ ባዕሉ ሕድሪ ዝሃባ እውን ንቤተ ክርስቲያን በዓል ጎይታ ክሳብ ዝኾነ። ካልኣይቲ ነጥቢ ድማ ትምህርቲ ከም መግብድ ኣንበር ከም ተፅዕኖ ከምዘይኮነ ኣብዚ ዝበዝሑ መንእሰያት ብዛዕባ ሓቅታት ኣምላኽ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ዝዓቀበቶ ተመሓላልፎ ዘላ ዶክትሪናት ወድዓዊ ዝኾነ ዘይልወጥ ሓቅታት ዓንቀፀ እምነት ብዛዕባ እዚ ክሓስቡ ከለዉ ከም ክበድ ከም ተፅዕኖ ዝርድኦም ኣሎ። እንተኾነ ግን እዚ ንዓኻ ኢሉ ዝተዋህበ እዩ ንዓኺ ንዓይ ኢሉ ዝተዋህበ እዩ ንፍልጠትና ንህንፀትና ንዕቤትና ንቅድስናና ኢሉ ዝተዋሃበ እዩ። ሕጂ እውን ተመሊስና ብዛዕባ እቲ ናይ መግቢ ኣብነት ክመልሰኩም ደስ ይብላኒ። ኣደ እትምግበካ ንክትቆፃፀረካ ኣይኮነትን ንኸይትመውት እዩ ሂወት ንክህልወካ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንነፍሲ ወከፍና በዚ ቃል ሓቂ ጌራ ብቅዱስ ቃሉ ጌራ ክትምህረና ንከላ ስዋ ተቅዳሴ ከነቅድስ እንከለና ኣብዚ መንፈሳዊ ሂወት ዝኸነብላዕለ እንከለና መሊስና ሂወት ጥራይ ዘይኮነ ሂወት ብምልኣት ክንነብሮ ያ ቤተ ክርስቲያን ዳዋ ዘርጊሓ ትሕብሕበና። ባዕሉ መድሓኒና ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 35 ኣነ ናይ ሂወት ኢንጌራይ ናባይ ዝመጣ ኣይክጠምን ይብለና። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ኢንጌራ ጎይታ ንክንመፅእ ናብ ማኣዲ ጎይታ ንክትሓብር ንክትቀርብ ኣብኡ ንክትምገብ ድኣ እምበር ካብኡ ንክትረሕቕ ኣይኮነን ኣለና። ቅዱስ ኣምብሮስ እውን እንታይ ይብል ነይሩ بزعب قدوس مصحف زعب قدوس قالوا قدوس مصحف يبل مقبي لنفسي لازم تمأمن تعاماني نفس وقف علتاوي كمتي بحرياوي علتاو انجير عزبال كوم وخا نتا نفسي كمك باخل قالو نابلي مهرنا بتكرسيان دماء نزي قالزي انا كشنت قدهوينا كابزم الرزكا كاب زدفاكا زغتلكا مقبي زيكونا زهانتكا زعبيكا عكالاتكا زعبي مقبي تبلع انت لاهونكا بنفسها نتا نفسون زعبيا زهانتا حقتات انا نقبل ان مقبل سلازي بتكرسيان كم ممهر ما عارخ اندي عاكا داسيت انت لنا حجون بغلد بلع بنات انقلتو بنشتغان كلخا عدى vegetables ترتات كنا اتصب مقبايت مقبك كان ولا خبل اي انت بالكون كتبلعون اي تخدنها لازم تكرسان ببكزيو ببوانو عب تزادلي تزادلي مقبن حقتاتن تمقبك كاته بك نابنت مزقبا هاي مانوت انت لارني او تي تسارع لزول عقباب كاب تقولت هاي مانوت بدحريو مستيرات بدحريو ناي كرستوسي وات بدحريو تقولت نابلة مولو مينو يوتر على النازل نبو سلازلنا تاع نفسي بسكبا نخدم الكاب يحكزا عمزازة من بقار فقران الحوات بحانتي كنقابرا زلنا كنقاد فوقكمي سوخا كاب تمرتي بيتا كرسيان حانتي عرستي وسد وسدمو قد محجي زي خمسة عكايا قد محجي زي تمقب كايل كات حسد بسكبا زي تردع كايا عم ببا هديكا كومون زينة تسارة نقرت له نكاهن ديو نمامرت متكسوس ديو كومون زيتا مهارة حاو حفتي برقت كبرحال كان كقلت الكان زخيل عكاف له حتى التو مبارا بزمت سوم دماء بيتا كرسيان ويدماء عديخا كت ارمكا انكلا سخاون كمي يركع نزم ارمتا تكسات تغبلو زبل كل دماء وتسقيتنا يفقرن نفقر زوستنا حمزو هنا كنرينا كساب شعو زيابير باروكم
4: كبراتنا كبران سماعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنات بح مدب فنو كسابنا الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس